اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

استووا صفوفكم تراصوا اعتدلوا الله أكبر لا شريك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. تبارك اللهم صل. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم أنت السلام وليك يعود السلام تبارك ربنا وتعالى. الله لا له ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وسع كرسيه السماوات والأرض شهد الله أنه الملائكة وأولو العلم قائم. اللهم أعنا على ذكرك إلهي ربي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله أفضل الذكر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة. الحمد لله اهدنا الصراط

الأهوال والأفات وتقضي لنا بها الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك على البريات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وإنك تعلم حاجاتنا فاغفر لنا وشكرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وصدقاتنا وسائر اعمالنا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الحمد.